0: مستمعينا عبر أثير راديو بلاو من أجواء مهرجان باونسدورف لسنة 2026، ومعي السيدة لما مديرة ومنسقة الاندماج بمنطقة باونسدورف. أهلا وسهلا فيك سيدة لما، وشرفتينا براديو بلاو.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: الحقيقة بدي ابتدي معك السؤال بأنه من وين اجت الفكرة لتعملوا هيدا المهرجان؟ عرفي لنا عن حالك بالأول، تفضلي.
1: رح أعرف عن حالي بالألماني وبالعربي.
0: أوكي، تمام.
1: إيش بين لما ألزكتا ألسكو أردنيغا نشتلي ميجراسون إنتيجراسون إن باونسدورف زايت 2024 ألسكو أردنيغا نشتلي ون زايت 2021 بس 2024 ألسكو منالا إنتيجراسون كوردناتيغا فار إن باونسدورف ون إيش فوني إن باونسدورف زايت 2016 und das war Arbeit mit Familienzentrum und die Krise alles ehrenamtliche.
0: Okay, تفضلي بالعربي كمان لمستمعينا.
1: اسمي لما الزقطة، اشكمي او جاي من فلسطينية من لبنان من 2015 اللي بألمانيا بشكل عام بلايبزيغ كمان من 2016. 2017 بلشت شغل بيوغنت كلوب، هو للشباب مثل نادي للشباب، بلشت ومركز الأسرة بالباونسدورف كمتطوعة. بال2021 بلشت كشغل نظامي بوظيفتي، كانت مساعدة تنسيق الاندماج بالباونسدورف، وبال2024 صرت مديرة ومنسقة الاندماج بالباونسدورف.
0: أهلا وسهلا فيكي، ونحن بيكبر قلبنا بأشخاص هيك ناجحين وفعالين بالمجتمع مثل حضرتك.
1: شكرا.
0: نرجع لأجواء المهرجان ولمهرجان باونسدورف. من وين إجت فكرة هذا المهرجان؟ ومثل ما عرفت أنه هي السنة الثانية اللي بتنظموا فيها المهرجان.
1: بالضبط، السنة الماضية كانت عندنا فكرة كفريق فوتبول أو لعبة طابة بشكل عام، وكان أنه زي تحديات بين فريق ضد فريق، ف كانت ناجحة إنه تنفذت هاي الفكرة السنة الماضية، كانت ناجحة، شفنا في إقبال لها كتير، فاشتغلنا على هالفكرة طورناها، قلنا ليش ما بنعمل شيء أكبر من اللي عملناه السنة الماضية. لذلك فتواصلنا مع جميع الجمعيات من الباونسدورف وخارج الباونسدورف، فلنجتمع مع بعض نعمل شغلات أكتر ونطور لعبة الطابة اللي عملناها السنة الماضية، فكانت فكرة ناجحة. ولذلك هلأ نحن بمهرجان سميناه زوما فيست إن باونسدورف، مهرجان الصيفي بالباونسدورف مع لعبة التحديات لعبة الطابة.
0: حلو كتير. طيب تحكي لنا أكتر عن المهرجان هاي السنة، مين الجهات الداعمة والفاعلين معاكم، السبونسر اللي كانوا معكم بالمشروع؟
1: هلأ في كتير جمعيات داعمة لهالمشروع، مثل ميجرانتين بايغات هاي السنة معانا، مثل الكريزي في باونسدورف، تيكواندو، فورتونا und verschiedene auch. Wir haben viele über 20 Stände. أكثر من 20 جمعية مشاركة بالمشروع.
0: بهذا المشروع. ومثل ما فهمت من حضرتك هو صح يقام بمنطقة الباونسدورف، بس هو مو بس لسكان باونسدورف.
1: بالضبط، نحن عملنا بالباونسدورف بس هو مفتوح لكل لايبزيغ من خلال اللينكس اللي وزعناه من خلال الجروبات، الانترنت، صفحاتنا. كان أي حدا فوق ال 15 سنة بيقدر يسجل ويملدن يلعب لعبة الفوسبال.
0: طيب أنا حابة
1: الجمعيات بعتنا لهم دعوة خاصة لكل الجمعيات اللي بلايبزيغ، بعتنا لهم دعوات خاصة، واللي كان عنده وقت وحب الفكرة شارك معنا.
0: حابة أسألك، أنتوا كجهة منظمة لهذا المهرجان شو هو هدفكم من المهرجان؟ هل هو تسليط الضوء على هاي المنطقة أم تعارف أو اندماج بين المهاجرين بشكل عام؟
1: والله الاثنين، هو نشر انه نفرجي انه الباونسدورف بصوره حلوه لاغلب لكل لايبزيغ، والشغله الثانيه انه نعمل نزيد الاندماج بين جميع الجنسيات، يعني مش بس من جنسيه محدده او معينه، بالجميع الجنسيات.
0: تمام. وانا من سكان، للمستمعين، انا من سكان باونسدورف، وهي فعلا منطقة جميلة وكبيرة كتير وفيها بالزبط. عدد كبير من المهاجرين من جنسيات كتيرة موجودين
1: بالضبط. أنا من سكان الباونزدورف كمان من 2016 تقريبا وما بتخيل إنه أترك الباونزدورف. خلص كل شيء إنه شغلي مدارس أولادي أي شيء بلاقيه بالباونزدورف, يعني ما مضطرة أطلع لبرا الباونزدورف بس بدي شيء.
0: طيب سؤال كمان مدام لما للسنوات القادمة لحتى يبقى هذا المشروع مكمل ومستمر, شو في شيء ممكن أنتوا بحاجة له؟
1: هلأ أكيد الدعم المالي أكيد, يعني إحنا بنقدم طلبات ل لمفرش يعني الأمطة تكون مختلفة, فإنه يجينا الدعم المالي لأنه هو كتير بيكلف هيك مواضيع. الشغلة الثانية يكون معانا بعد جمعيات ومنظمين أكتر عشان يرادوا جميع الأعمار, إنه مش بس اللي عم بيلعب الطابة, يكون في للصغير للكبير للعائلات. صحيح. إن شاء الله السنة الجاي بنقدر نحسن هذا الشيء.
0: نتمنى لكم كل التوفيق. السنة فعلا المهرجان جميل جدا وتحصلوا على كل الدعم اللازم للاستمرارية خلال السنوات القادمة.
1: شكرا
0: مدام لما, شكرا كتير على هذا الحوار الجميل, شرفتينا براديو بلاو, شكرا كتير لإلك.
1: شكرا.
2: Okay, dann spielen wir den nächsten Song. Danke für das Interview. Oder wolltet ihr jetzt nochmal?
0: Ja, wir haben eine...
2: Nochmal. Okay, sorry, ich habe es falsch verstanden.
0: معنا أحد الزوار بهون بالمهرجان, أهلا وسهلا فيكي.
3: حبيبتي.
0: حابة أسألك سؤال, أنت حضرتك من سكان منطقة باونزدورف ولا من منطقة تانية؟
3: لا, من سكان باونزدورف.
0: تمام.
3: من 2017.
0: تشرفنا. شو اللي خلاكي تجي اليوم على المهرجان؟
3: ما أنا متطوعة معلمة من 2020.
0: تمام.
3: ومسجلة ابني هون بالطابة بالفوسبال الفاتونة. وعنا كتير شغلين, وين بنشوف حفلة هيك مشان
0: يعني عندك نشاطات.
3: عندي كتير نشاطات الحمد لله رب العالمين. معلمة كتير بنعمل شغلات منيحة مشان نكبر الاندماج هون بلايبزيك
0: حصرياً.
3: وبالباونزدورف. باونزدورف كتير مأمنت لنا شغلات كويس, كتير مرتاحين فيها. والناس اللي فيها كتير مناح, والفضل بيعود للما اللي عرفتنا عن هالأشخاص هدول, ونحن مرتاحين كتير هون بالباونزدورف. ونتمنى كل العالم تيجي تشارك معنا هالأفراح اللي بنعملها هون. نحن
0: هاي المهرجانات وهي
3: المهرجانات. أيوة.
0: للمستمعين اللي هن منهم شايفين هلأ الأجواء, كيف تصفي لنا الأجواء؟
3: بوصف لهم إياها كتير حلوة, واللي بيجي يعني بيرجع بعيدة. بيرجع بعيدة
0: أكيد.
3: يعني نحن عملنا كتير نشاطات, والعالم اللي اجت أول مرة رجعت عادتها تاني مرة. لأن كتير عجبها الجو, كتير لأن متوفر له للألعاب للأولاد وللعيال وللكل شيء, لكل الأعمار متوفر لهم الألعاب هدول
0: وكل شيء.
3: يعني وفي اندماج كتير كويس يعني الحمد لله.
0: هذا الشيء واضح يعني من خلال التفاعل بين بين المهاجرين الموجودين وبين الألمان, هذا واضح بشكل كبير. للسنوات القادمة شو بتتمني؟
3: بتمنى استتطور الباونزدورف أكتر وأكتر
0: إن شاء الله يا رب. وأنا إن شاء الله برجع بلتقيكم السنة الجاية بمهرجان باونزدورف. شكرا كتير لكم. شكرا
3: حبيبتي.
2: Okay, dann kommt jetzt der Song 2 von Blur und dann hören wir gleich die nächste Interviewgästin.